0: اوكي زين انا زلفي ميوي جديدي سوي لانه شي نوتينشن شامبو نوتينشن حيره المدريوت شي خاطر كل هذا زلف ودخش لاغانو ذكر وشي نو لازمي خبر دا شي نوتينشن شامبو زكم دا كان هذا وشتونو كي سترولو كي وشتونو تو شانينغ ورك بولو كي لازمي خبر دا شي كان رول هذا كي ويسي نو مت زرد المستقبل شي بوريو دو شي شان اها
1: Uh-huh.